اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكراً.

الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الحب والخير والأمل. حلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام 8 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاشري.

ويسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام. صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل للجميع. صباح أسبوع جديد يحمل إن شاء الله تعالى يعني فرص جديدة ومتنوعة، وبداية أسبوع جميلة وهادئة نتمناها لكم، وكل السعادة والفرح لقلوبكم. في زحمة الأيام مستمعينا ربما ننتظر أحيانا حدث كبير حتى نفرح، بينما تمر أمامنا تفاصيل صغيرة تستحق أن نتوقف عندها. فنجان قهوة هادئ، رسالة من شخص نحبه، إنجاز بسيط مثلا حققناه بدون أن نلتفت إلى هذا الإنجاز، كلها أمور تستحق أن نسعد ونفرح بها. لا تجعلوا الفرح مؤجل إلى إشعار آخر مستمعينا، وتذكروا دائما أن الحياة نعم تستحق أن نعيش تفاصيلها الصغيرة قبل محطاتها الكبيرة. وفي مستهل هذه الرحلة الصباحية مستمعينا كالعادة، دعونا نذكركم بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على التردد 99.4، من الكويت على التردد 102.4، ومن البصرة على التردد 98.7. ومن بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا على تردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. كذلك نذكر مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440-30000، ولا ننسى طبعا دائما منصة إكس والإنستغرام.

ومن تغريد نرحب بكم جميعا مجددا مستمعينا وسعيدين بهذا التواصل الرائع معنا، وإن شاء الله يومكم جميل ومميز وهادئ ولطيف. وأنتم في طريقكم اليوم إلى العمل أو الدراسة هذا الصباح مستمعينا، تخيلوا معي هذا الموقف. شخص لديه ملايين المتابعين ويعرفه الجميع، وشخص آخر لا يعرفه إلا المقربين منه، لكنه حقق إنجازات كبيرة وأثر في حياة كثيرين. من هؤلاء الشخصين مستمعينا تصفونه بالناجح؟ طيب فكر معي عزيزي المستمع، لو خيرت ما بين أمرين، أن تكون إنسان ناجح ولكن بدون شهرة، أم إنسان مشهور بدون إنجاز حقيقي، ماذا ستختار؟ في زمن أصبحت فيه الشهرة مستمعينا أقرب من أي وقت مضى، يبرز سؤال مهم: هل الشهرة دليل على النجاح؟ هل عدد المتابعين والإعجابات يعني بالضرورة أن صاحب هذه اللايكات شخص ناجح، أم أن النجاح الحقيقي شيء آخر قد لا تلتقطه الكاميرات ولا تعكسه الأرقام؟ كم من أشخاص حققوا إنجازات عظيمة مستمعين بعيداً عن الأضواء، وكم من مشاهير ملأوا الشاشات بدون أن يتركوا أثر حقيقي؟ بين الشهرة والنجاح علاقة يراها البعض قوية ووثيقة ومتينة مستمعين، بينما يعتقد آخرون أن بينهما مسافة كبيرة وكبيرة جداً. لو سألتكم مستمعينا من هو الشخص الناجح، هل ستذكروا مثلا اسم شخص مشهور أم شخص تعرفوه في محيطكم حقق هذا الشخص أهداف بهدوء بعيدا عن الأضواء؟ العديد من الدراسات النفسية مستمعينا تشير إلى أن الشهرة لا ترتبط بالضرورة بالسعادة أو الرضا عن الحياة، بل إن بعض المشاهير يعانوا ضغوط نفسية أكبر بسبب فقدان الخصوصية والتوقعات المستمرة من الجمهور. هناك آلاف العلماء والمعلمين والأطباء والباحثين الذين غيروا حياة الناس مستمعينا، وأسهموا في تقدم المجتمعات بدون أن يعرف الجمهور أسماءهم. وطبعا في المقابل هناك شخصيات أصبحت مشهورة بفضل محتوى سريع الانتشار مثلا أو موقف عابر، وهذا الأمر يؤكد أن الشهرة لا تعني دائما الإنجاز. خلونا نطرح بعض الأمثلة مستمعينا. معلم أثر في أجيال كاملة، ألا يعتبر إنسان ناجح حتى لو لم يعرفه سوى طلابه؟ هل لاعب مثلا أو فنان مشهور لكنه لم يحقق إنجازات استثنائية أكثر نجاحا من باحث اكتشف علاج أو ابتكار لا يعرفه كثير من الناس؟ هذا الصباح نتحدث مستمعينا عن مدى علاقة الشهرة بالنجاح، ومن هو الأكثر تأثيرا في المجتمع، المشهور أم الناجح؟ هل الشهرة نتيجة للنجاح عزيزي المستمع، أم أن النجاح أصبح في بعض الأحيان بالعكس نتيجة للشهرة؟ نعم، قد تكون الشهرة نافذة يراك منها الناس عزيزي المستمع، ولكن النجاح هو الأثر الذي تتركه في حياتهم. فهل الأهم أن يعرفك الجميع أم أن تترك بصمة حقيقية حتى لو لم يعرف اسمك أحد؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي في هذا الصباح، وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس آت صوت الخليج أف أم، وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها بإضافة فتح الخط 0974. ويسعد صباحكم.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا على أثير إذاعة صوت الخليج، ومستمرين معكم في هذه الرحلة الصباحية الجميلة وهذا الكم الرائع والمميز جدا على وسائل تواصلنا. نرحب بكل الأخوة المغردين وأصدقاء البرنامج، ونقول بداية صباح الخير لأم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول صباح الورد لأحلى إذاعة، التفاصيل الصغيرة والتفاعل معها ببهجة هي سر الحياة، وأصلا هي التي تمهد للفرح الكبير، فنحن نتاج أيام وتفاصيل بسيطة. صباح الفرح والبهجة والسعادة والكلام الجميل يا أم عبد الرحمن، وإن شاء الله كل أيامك مليئة بكل التفاصيل المبهجة والسعيدة، الصغير منها والكبير. أم عبد الرحمن شكرا على تفاعلك ونهارك سعيد. سعاد الرائعة من الكويت تقول يسعد صباحكم، صباح التفاؤل والورد والحب الجميل، الدنيا حلوة بس من المهم أن نعرف كيف نعيش أجواء جميلة في الحياة. هذا الأمر بيدك أيها المستمع، والصراحة أنا أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها. وجميلة دائما الحياة يا سعاد، ويمكن جمالها الحقيقي هو بالفعل أن نعرف كيف نعيشها ونتقن هذه المهارة مستمعينا. شكرا جزيلا يا سعاد على هذا التفاعل، وأطيب تحية لكافة مستمعينا بالكويت. مشاركة من ناصر يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مع الأجواء الصباحية ومع بداية يوم أسبوع جديد نرجو منكم الانتباه في الطريق وتصلوا بالسلامة إلى مقاصدكم. من المخلص لكم ناصر بن محمد الزيادي من سلطنة عمان. ناصر صباحك خير، صباحك أجمل، وإن شاء الله يومك يكون مليان خير وراحة ونجاح، ويسعد صباحك وأوقاتك. مشاركة من أبو هيثم يقول صباح الورد، عندما تفشل أو تقصر هل تلزم نفسك؟ كن لطيفا مع نفسك كما تفعل مع الآخرين، وستمنح نفسك المساحة لاستكشاف والتجربة والمحاولة والمجازفة، كذلك التعرف على مكامن أخطائك والتعلم من التجربة. عندما تفشل أو تقصر في شيء ما كن على وعي بالطريقة التي تتحدث بها مع نفسك، توقف عن أي حديث أو حكم سلبي عن نفسك، وكذلك تحدث مع نفسك برأفة واضبط نغمة اللطف. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال وحب وسعادة وابتسامة دائمة من أبو هيثم. صباح الخير أبو هيثم، ويعني جميل أن تتعامل مع أخطائك عزيزي المستمع ومع عثراتك برحمة ولطف ولين ورأفة، أن تمنح نفسك فرصة دائما للفهم وللنمو بدل من أن تجلد ذاتك، لأنه دائما الكلمات التي تقولها وترددها لنفسك هي التي تصنع قوتك وعزيمتك. سالم سليمان يقول لا تعود الناس على حلو الكلام دائما، لأنك حين تجبرك ظروفك على الصمت سيظنوا بأنك لم تعد تحبهم، حقيقة يجب إدراكها. اللهم سلم أو سهل علينا الاختبار ووفقنا وفهمنا يا رب العالمين، ودعواتكم الصادقة لنا من سالم سليمان. اللهم آمين يا رب سالم، دعواتنا لكم من القلب إن شاء الله بالتوفيق والسداد والنجاح. الله يسهل على الجميع يعني فترة الاختبارات التي نمر فيها حاليا، ويجعلها سهلة لطيفة خفيفة ميسرة، وإن شاء الله الجميع يرى ثمرة تعبه وجهده. شكرا يا سالم على تفاعلك ونهارك سعيد. سليمان يقول صباح الورد لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدموا بأيديهم ورود السلام.
صباح الورد لأولئك الذين لا ينشرون إلا ربيعا، دمتم لأحبتكم وردا يفوح عطرا. وصباح الورد لمن يعزفون لحن الحياة في أعيننا ونسمعهم بقلوبنا، لمن يلمسون وتر القلب ونبضه. صباحكم جميل وبجمال قلوبكم، وتحياتي لطاقم البرنامج. الله يحفظكم ويسعدكم. سليمان سعيد العاصمي. وصباحك نور وفرح وسرور يا سليمان. صباح الورد دائما يعني نقولها لمن يترك فينا أثر جميل لا يزول، بحضورهم، بكلامهم، بإحساسهم الجميل أينما حلوا. شكرا يا سليمان. أيضا خالد يقول: الصباح رسالة ضوء يبعثها الله عز وجل إلى القلوب، فلتكن ساعاتكم عامرة بالرضا والطمأنينة، ولتشرق أرواحكم بالأمل مهما زحمت الحياة. وصباح الخير والسعادة للجميع. خالد، صباح الأمل والنور والتفاؤل والثبات والهدوء دائما وأبدا، والله يجعل يومك مليء بالخيرات وبالإنجازات. صبح أيضا على مستمعنا الدائم علي موسى، يسعد صباحك وأوقاتك يا علي. وأيضا ماجد الحر يقول: صباح الخير، لا تبحث عن السعادة بل عش السعادة في تفاصيل يومك، في كل جانب من حياتك، في أشياء صغيرة جميلة لم تلتفت لها من قبل. والله يسعد صباحك يا ماجد بكل الخير والحب والحياة. أكيد يعني لا تقاس فقط بالأمور والأحداث الكبيرة، وإنما بهذه التفاصيل الصغيرة البسيطة التي نعم تمر بهدوء ولكنها تترك أثر عميق فينا. شكرا يا ماجد على تفاعلك، وأصبح على جميع الأخوة طبعا الذين لم نقرأ رسائلهم. إن شاء الله بعد قليل نعود لمشاركة هذه الرسائل الرائعة.

0: وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام. خلونا في هذه اللحظات نتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ عبد العزيز الحامدي اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني. يسعد صباحك يا عبد العزيز.
1: صباح النور.
0: الله يعطيك العافية، وياريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل اليوم. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة، وهبات تصل قوية خلال ساعات النهار. درجات الحرارة اليوم في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 34 إلى 42 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر. يستمر التحذير البحري اليوم على بعض المناطق، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم، يرتفع إلى 7 قدم أحيانا. ونذكر بمتابعة آخر تحديثات الطقس عبر حساباتنا الرسمية. هذا هو والله أعلم.
0: إذا طقس حار نهارا مستمعينا وتحذيرات بحرية على بعض المناطق، يرجى توخي الحذر. عبد العزيز الحامدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ونهارك سعيد.

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام. خلونا نصبح على يزيد. صباح الخير يا يزيد من الأردن. علي يسعد صباحك. علي خاطر، فراس العتيبي صباح الخير، وفايز الوالي يسعد صباحكم وأوقاتكم، وإن شاء الله لحظات ونعود إلى رسائلكم. ولكن تتويجا لإبداعات الطاقات الواعدة في يوم الشباب الخليجي مستمعينا، بالأمس اختتمت فعاليات جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات. هذه الجائزة التي نظمتها وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نستمع إليها معا في تقرير الزميل عادل عبدالله.
1: من قاعة المجلس في فندق شيراتون الدوحة أسدل الستار بالأمس على فعاليات جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات، المنصة الخليجية الرائدة التي تهدف إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مجالات البيانات والمعلومات والإحصاء والذكاء الاصطناعي. على مدى أيام من المنافسة والتفاعل، اجتمع عشرات الشباب من مختلف دول الخليج ليعرضوا مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وليؤكدوا أن المستقبل الرقمي في أيد واعدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص. الجائزة لم تكن مجرد منافسة، بل مساحة للتعلم والتبادل، حيث احتضنت ورش عمل وجلسات نقاشية تفاعلية جمعت بين الخبراء والمبدعين الشباب لتفتح أمامهم آفاقا جديدة في عالم التقنية والبيانات. في حفل الختام الذي حضره نخبة من المسؤولين والأكاديميين ورواد الأعمال، تم تكريم الفائزين الذين قدموا حلولا مبتكرة في تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بقدرات الشباب الخليجي. كلمات الحفل شددت على أن الاستثمار في العقول الشابة هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، وأن هذه الجائزة تمثل منصة لإبراز المواهب وتوجيهها نحو خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. التقت صوت الخليج بالسيد إبراهيم حمد المهندي، مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية من المجلس الوطني للتخطيط، وقال:
2: احنا في دولة قطر اليوم نستضيف جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الوطني للتخطيط والمركز الإحصائي الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونفخر بهذه الاستضافة بالتزامن مع اليوم الشباب الخليجي. والجائزة هي عبارة عن منصة خليجية تهدف إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مجال البيانات والمعلومات والإحصاء باستخدام حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتسعى الجائزة إلى تحفيز الشباب على تطوير الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المجتمعية والقضايا التنموية داخل بلدانهم. والجائزة تستهدف الشباب في العمر بين 18 و34، وفي جوائز للمشاركين في الفئتين عبارة عن 3 جوائز للمراكز الثلاثة الأولى. وتوفر الجائزة منصة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب بين شباب دول مجلس التعاون في مجال البيانات والإحصاء. والبيانات هي مش مجرد أرقام، البيانات هي عبارة عن أداة يستطيع من خلالها الشباب أنهم يستخدمونها في قراءة المستقبل، في التخطيط للمستقبل، في استشراف المستقبل، وأيضا في معالجة التحديات اللي تواجههم.
1: الجائزة التي انطلقت برؤية خليجية مشتركة تسعى إلى بناء جيل قادر على المنافسة عالميا في مجالات التقنية الحديثة، وتؤكد أن الشباب ليسوا مجرد متلقين للمعرفة، بل هم صانعوها ومطوروها. ومع ختام هذا الحدث في الدوحة، يبقى الأمل كبيرا أن تتحول هذه الأفكار إلى مشاريع رائدة تسهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز للابتكار والبيانات. هكذا نودع جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات على وعد بلقاءات جديدة تحمل المزيد من الإبداع والتألق لشباب الخليج. عادل عبدالله لصوت الخليج.

ومستمرين معكم مستمعينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم الجميل، دائما بالتواصل معكم. سعاد تقول دينا ممكن تعيدي السؤال؟ طبعا يا سعاد أكيد. اليوم نتحدث يا سعاد عن مدى علاقة الشهرة بالنجاح، من هو الأكثر تأثير برأيك سعاد في المجتمع، الشخص المشهور أم الشخص الناجح؟ هل الشهرة مستمعينا نتيجة للنجاح أم أن النجاح أصبح في بعض الأحيان نتيجة للشهرة؟ علي موسى يقول النجاح الحقيقي هو أن يكون العمل المستفاد منه يتحدث عن صاحبه ويشتهر به ولا يهم نجاح الآخرين، أما الذي يشتهر في مجال معين هو فقط يركز على أمور شخصية وقد يفقد الكثير من الخصوصية وتكون شهرة مؤقتة حال وصل مشهور آخر. وأخيرا المسؤول عن رفع هذا وذاك وعن شهرة فلان وفلانة هي ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه ومستواه التعليمي. شكرا يا علي على هذا التفاعل. أيضا فراس العتيبي يقول النجاح هو الذي يؤدي إلى المعرفة عن طريق التواضع والعفوية والقرب من الناس بمختلف شرائحهم وظروفهم، لأن وضع حواجز كثيرة بينك وبينهم ستجعل نجاحك بلا قيمة وراح ينسوك بسرعة. يعني بلا شك التواضع والعفوية دائما يفتحوا أبواب القبول الحقيقي مستمعينا لدى الآخرين، والتكلف الزائد بالعكس يعني هو الذي يصنع مسافة بين الشخص ومن حوله وربما يجعل حضوره أقل تأثير. شكرا يا فراس على هذا التفاعل، وأطيب تحية دائما لكافة مستمعينا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يزيد من الأردن يقول يسعد صباحكم، للأسف مقياس الشهرة يعتمد على ثقافة المجتمعات وليس مدى التأثير الحقيقي. من متابعكم من المملكة الأردنية الهاشمية يزيد أبو عديلة. يزيد صباح الخير بداية، ونعم يعني أحيانا الشهرة لا تعكس القيمة الحقيقية أو حجم التأثير مستمعينا، وإنما تتشكل وفق ما يراه المجتمع الذي يعيش فيه الشخص ويهتم به في لحظات أو فترات زمنية معينة. شكرا يا يزيد على هذا التفاعل، وأطيب وأعذب تحية لكافة مستمعينا الأعزاء في الأردن. علي خاطر يقول صباح الخير، من المحزن أن بعض أحقاد القرابة لا تدفن مع أصحابها بل تسري في الأبناء والأحفاد مسرى السم في الحنظلة، يذكرون قطيعة الرحم ويغرسوا الجفاء في قلوب الناشئة، ثم يحاضرون عن زمن جفت فيه المروءة وقست قلوب جيلة، ثم يبكون في خريف العمر من وحدة المجالس وغياب السند. لا أميل لمقولة الأقارب عقارب ولا أتطرف في هذه المسألة أبدا، ولكن أعتقد أنكم تتفقون معي أن بعض القطيعة تبدأ بخلاف صغير بين الكبار وتنتهي بعداوة موروثة متراكمة يدفع ثمنها الصغار الذين لا ذنب لهم. وطبعا أتفق معك يا علي 100% بهذا الكلام، القطيعة ليست مجرد خلاف صغير نشأ بين شخصين، وإنما قد تصبح للأسف جرح عميق جدا يمتد أثر هذا الجرح عبر أجيال طويلة. ما لا يصلح اليوم مستمعينا قد يصبح غدا عادة لأبنائنا. لا تترك الخلاف عزيزي المستمع مع الأقارب يكبر ويتحول إلى جفاء طويل.

ومتعب ومؤلم. تذكر دائما أن الكلمة الطيبة قد تنهي عناد طويل، وتذكر كذلك أن إعادة صلة الرحم الجميلة مع الأقارب بلا شك ستترك أثرها الجميل في كل بيت، والله يبعد عنا المشاكل والخلافات مع القريب ومع البعيد يا علي، وشاكرين دائما لك هذا التفاعل الجميل.

عودة أخيرة إليكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لليوم، واليوم هو الأحد مستمعينا الموافق 7 يونيو من عام 2026، وفي مثل هذا اليوم العالم يحتفي بيوم سلامة الأغذية. يوم يهدف إلى نشر الوعي البيئي أو الوعي بأهمية الغذاء مستمعينا، الغذاء الآمن ودوره في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة المجتمع. ومعروف مستمعينا أن الغذاء الآمن ليس فقط حاجة يومية، وإنما هو أساس للصحة والحياة السليمة. ومن خلال اتباع العادات الصحية الصحيحة مثل غسل اليدين قبل تناول الطعام والتأكد من صلاحية المنتجات وحفظ الأغذية بالطرق المناسبة، يمكننا أن نساهم جميعا في الوقاية من العديد من الأمراض مرتبطة بالغذاء. وبهذه المناسبة هذا الصباح ندعوكم مستمعينا لتعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المنزل والمدرسة وأماكن العمل، وتذكروا دائما أن كل خطوة بسيطة نقوم بها قد تحدث يعني فرق كبير في حماية صحتنا وصحة من حولنا. والله يديم عليكم دائما الصحة والعافية. عبر الواتساب رسالة من سعاد، تقول فيها سعاد: النجاح هو الذي يؤدي إلى الشهرة، شيء جميل أن تكون ناجح في حياتك كذلك في عملك. أعتقد أن الاثنين لابد منهما لأنك ستعيش السعادة في حياتك. أما أنا أريد أن أكون سعيدة دائما بحياتي، وهذا هو يعني الهدف الأهم والأسمى دائما، أن نبحث عن السعادة مستمعينا أينما كنا. وكما ذكرنا ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة سعادتنا بشهرة أو بمال أو بمنصب أو بأمور كبيرة في الحياة، وإنما في تفاصيل صغيرة جدا. المهم أن نعرف كيف نتذوق جمال هذه التفاصيل ونعيش الحياة بفرح وحب وسرور، وكل السعادة والحياة الجميلة والأيام المليئة بالفرح نتمناها لك يا سعاد. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام فقرتنا عن موضوع الشهرة والنجاح. خلونا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود لنختم.

أستاذنا القدير فايز الوالي، لا يمكن أن نطنش رسائلك أبدا، ولكن اسمح لي اليوم مع زحمة الرسائل وهذا الكم الرائع والجميل، ربما يعني اختفت الرسالة بدون أن أقصد. عموما يقول فايز مستمعينا: العلاقات لا تبنى بكثرة الحديث بل بصدق النية وعمق الحضور، كلمة واحدة من قلب صادق قد تساوي ألف حديث مزيف. القلوب النقية لا تنسى، حتى إن غابت تظل تترك أثرا في الأرواح الطيبة، لا تموت فقط تتوارى بصمت. الشرف في التواضع والعز في التقوى والغنى في القناعة. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في أو لدى جميع المستمعين، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم عمل برنامج تغاريد. كل الذوق الرفيع يأتي منك يا فايز، والكلمات الطيبة دائما موجودة في رسائلك. كل الشكر على هذا الكلام الجميل، وإن شاء الله يا رب يومك سعيد وجميل ولطيف وميز. وشكرا على التذكير برسالة أخرى يا فايز. سأختم مع الجميلة إيمان تصبح علينا: صباح الورد والنور والسرور والخيرات يا إيمان، والله يسعد صباحك وأوقاتك يا رب، ونهارك إن شاء الله سعيد وجميل بجمال الفل والورد اللي أرسلتي يا سعاد. وصلنا وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي مستمعينا، استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الأعداد والتقديم وحديثتكم دينا أبو شنب، رافقني من التنفيذ الزميل شافي الحاشري. شكرا جزيلا لكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

0: له أسرار. نغم على أوتار، معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار، بداية جديدة وجميلة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا، جنيف، زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يوم جديد ويوم جميل إن شاء الله. ونحن كما ذكرت في كثير من الحلقات أنه نحن نصنع سعادتنا، نحن نبنيها، نحن نصنعها، نحن نكونها بيدنا، لا تأتي على يعني على على هودج مثلا، ولا تأتي على صينية من الذهب أو من الفضة، هي أن نحن نصنعها في داخلنا إن شاء الله، ونحن قادرون. السعادة فينا، في داخلنا. اليوم ذهبت إلى الطفولة، ذهبت وإياكم أو عزمتكم أو دعوتكم إلى الطفولة، إلى الألعاب الصغيرة. أتذكر زمان كانت أمي رحمة الله عليها عندما تخبز أو يعني تعمل في العجين، آخر قطعة عجين تظل عندها لا تكفي رغيف، فتعملها على شكل جمل وتحط ليها في الطابون، وما تنضج يطلع على شكل جمل. أفرح جدا تدهن عليها قليل من زبدة الغنم، ويعني هذه في الذاكرة. فاليوم بنروح على الألعاب، على خيل الخشب. خيل الخشب والفنان ناصر صالح، هي أغنية الاستهلال. نسمع.

خيل الخشب، كلمات الشاعر عبد الرحمن الصديقي، وألحان الموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر، وغناء ناصر صالح. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي أم أحمد تكتب: في مهابة طلبت اسمع فريد الأطرش. سعاد طلبت فريد برضو، فسعاد معلش غيري، لأنه مهابة سبقت وطلبت فريد الأطرش. أبو هيثم طلب الشو لمحمد فوزي. مازن طلب فايت على حيكم عباس البليدي. خميس الغيلاني طلب أغنية، بس مش واضح يعني الاسم في الأغنية. يا خميس الغيلاني من عمان بيقول: صباح الخير أبو أحمد، شو أخبارك، كيف صحتك؟ أقول له أخوي من فضلك أريد وديع الصافي خاين يا زمن. خاين يا زمن أغنية لصباح وليست لوديع الصافي، فإذا حاب تسمعها بصوت صباح من أهلا وسهلا. وديع له أغنية عن الزمن بس يقول يا حيف يا زمن، يمكن قصدك هذه يا حيف يا زمن، بس يا ريت تتأكد لي يا خميس الغيلاني، لك الشكر الجزيل. يا حيف يا زمن وديع الصافي، خاين يا زمن لصباح. الشمالي طلب منه حبيبك طلال مداح. محمد ماهر طلب دبنا حبيبنا مقطع يا مظلومين في الحب نجاة الصغيرة. فاطمة الوهيبي طلبت شدولي الهودج لكروان. عادل ببشي طلب خيال سرع عوض الدوخي. مروان سعيد طلب يا عنيد يا يابا أحضير يا أبو عزيز. علي وجداد طلب يا رسول البشاير سلامة العبد الله. وفي علي خاطر النجادي أرسل أبيات للشاعر العراقي زكي العلي. إن شاء الله يا علي خاطر النجادي. وفي المستمع الكريم أم أحمد من العراق تقول: أطلب أغنية يوم الأحد في طريقي. يوم الأحد في طريقي، يوم الأحد، هي مش محدد المطرب، فعبد الله بيتصرف يعني. أم أحمد من العراق طلبت يوم الأحد في طريقي. في طريقي مش محدد المطرب، فأنت شوف وخبرني من المطرب اللي بغنيها، لأنه عدة مطربين بغنوا هذه الأغنية. قابلت واحد يوم الأحد في طريقي، قابلت واحد في محمد مرشد ناجي على أعتقد، في فيصل علوي بغنيها، في عبود الخواجة بغنيها، في مطلوب عبد الكريم عبد القادر طالبه أبو لبيب، بس مش محدد أي أغنية. أبو لبيب طلب عبد الكريم عبد القادر بس ما حدد أي أغنية.

يوم الأحد في طريقي أغنية يمنية. طيب خلينا نسمع. طيب فريد الأطرش، اسمع طلبتها مهابة ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد طلبت فريد وبعدين طلبت طلال، وطلال موجود وفريد موجود. يا سعاد غيري، يعني أنت الظاهر ما سمعتي الطلبات وأنا بستعرض أسماء الأغاني والمطربين. فطلبت فريد قلت لك غيري، طلبت طلال غيري، لأنه الفريد طلبه طلبته مهابة، وطلال طلبه الشمالي منه حبيبك، فأنت غيري يا سعاد. في المستمع الكريم خميس الغيلاني، خلني بس أطلع الرقم. أيوه، في عبد الكريم عبد القادر، تحياتي لكم أبو أحمد. عبد الكريم عبد القادر، أي أغنية يا أبا لبيب؟ غريب.

غريب عبد الكريم عبد القادر، غريب عبد الكريم، أو في حد ثاني طلب عبد الكريم بس متأخر شوي. مين كمان في ممكن نغني صالحيني عبد الكريم عبد القادر، حسين الجابري. عبد الكريم مطلوب يا حسين، غير حسين الجابري، غير عبد الكريم. في شوف ريم طلبت طيارة، طارت الطيارة، هي ميونس. محمد أبو سعد من الرياض يقول يوم الأحد في طريقي نسمعها بصوت عبد الرب إدريس، وهذا طلبي مع المستمعة. لا، المستمعة حددت محمد سعد عبد الله، طلبت محمد سعد عبد الله، فنسمعها بصوت محمد سعد عبد الله إن شاء الله. مين كمان في من عبد المؤمن القدسي طلب طارق عبد الحكيم، أبكي على ما جرى لي يا هلي. خليني عبد المؤمن القدسي، عبد المؤمن القدسي من اليمن طلب طارق عبد الحكيم، أبكي على ما جرى لي، طارق عبد الحكيم. ليش دائما المحب في يعني في تاريخنا الحبي، في تاريخنا الشعري، وفي تاريخنا الغنائي، المحب دائما يبكي، ودائما مجروح، ودائما مظلوم، ودائما يئن؟ ليش الحب مربوط عندنا مش مربوط بالسعادة، مربوط بالنكد، ومربوط بال يعني قيس بن الملوح وليلى مشكلة، وفي الآخر ما تزوجتوش. قيس بن ذريح ولبنى برضو ظروف صعبة. كثير وعزة برضو مشكلة. امرؤ القيس امرؤ القيس ما اسم حبيبته، او من هي حبيبته؟ امرؤ القيس، امرؤ القيس. طيب يا طيور الطائرة، هذا مين اللي غير يا طيور الطائرة؟ عزيز غازي من المغرب. يا طيور الطائرة سعدون جابر، خليني أكتب بس، طلب عزيز غازي يا طيور الطائرة سعدون جابر، أغنية جوال أيوب طارش. هذا من الذي طلب؟ اللي طلب صارحيني حسين الجابري، حسين الجابري، جوال أيوب طارش إن شاء الله. مين كمان حتى كل ال بقول طبعا ريم تقول طبعا الحب حزن ونكد في مجتمعنا للمحرم. والله لو عدنا برضو عنترة وعبلة يعني تذكرها وهو يقاتل، ولقد ذكرتك والرياح والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. يعني نزف، وفي وجع وفي تعب وفي طيب. ولا ما زالت أغانينا بسمع حتى في عصرنا الحالي، في عصر الانترنت، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والآخرة والحاجات هذه، برضو في جراح وحزن ودموع وبكاء. طب ما تروح تخطبها، وإذا وافقوا أهلها تسووا الفرح ومبروك ونبارك جميعا وخلاص. يعني ليه ليش يلا معلش، خلينا نروح للأغنية التالية يا أبو عبد الله. محمد فوزي، الشوق طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبو سعد من الرياض طلب سليمة مراد يا نبعة الريحان. أبو سعد بتهالي نكتفي بهذا القدر من الطلبات وأشكر الجميع. خلي أبو سعد طلب يا نبعة الريحان سليمة مراد. وفي فاطمة بنت العبيد من قبيلة وائل بن أسد بن ربيعة حبيبة بن القيس من أجمل النساء العربيات في هذا، والاسم الرمزي لها أتوقع سلمة. هذا من هذه مهابة، مش عارف المعلومة اللي عندك ولا اللي عندي غلط. حبيبة امرأة القيس مش فاطمة، فاطمة بتكون أم امرأة القيس، فاطمة بنت ربيعة أم امرأة القيس، لأنه فاطمة بنت ربيعة هي أخت الشاعر المهلهل زير سالم، شاعر المهلهل المهلهل بن ربيعة، أخته فاطمة بنت ربيعة أم امرأة القيس، لأن امرأة القيس خال المهلهل. حبيبة حبيبة امرأة القيس اسمها عنيزة بنت عمه، اسمها عنيزة بنت عمه، اسمها عنيزة، أمه اسمها فاطمة بن ربيعة بنت ربيعة، فاطمة بنت ربيعة. طيب فيصل علوي، لا هذا أمر آخر. طيب ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. احنا اقتربنا من العاشرة، بس ما خلينا نتأكد بس من المعلومات اللي ذكرتها، ذكروا يعني تأكدوا منها وبلغوني. ما أعرفه أو ما قرأته أن فاطمة بنت ربيعة هي أم امرئ القيس وحبيبته اسمها عنيزة بنت عمه. علي خاطر النجادي، هل سجلت طلبي؟ نعم سجلت طلبك. وعلي خاطر النجادي أرسل أبيات، يقول اخترت أبيات شعر للشاعر العراقي زكي العلي: أدر الرحى هونا فقطبك واهن، والقمح عمرك والسنون مطاحن، وارفق بنفسك فالحياة مكيدة، والناس في فخ الوجود رهائن، مذ خطت الأقدار ما خطت لنا، نحن الطرائد والدروب كمائن، وبأول التكوين أنت مقيد، علقت بطينك للمصير براثن، علقت بطينك للمصير براثن، أو علقت بطينك للمصير براثن، ومن الحياة إلى الممات مسافر، لا شيء تعرف غير أنك ضاعن. علي خاطر النجادي، طبعا الشاعر هو شاعر العراقي زكي العلي. شكرا يا علي خاطر النجادي. أبو سعد من الرياض يقول: أشهر حبيبة ومعشوقة في حياة الشاعر الجاهلي امرؤ القيس هي ابنة عمه فاطمة بنت العبيد العنزية، والتي عرفت ولقبت في شعره باسم عنيزة، وأمه اسمها فاطمة بنت ربيعة أخت المهلهل. طيب شكرا يا أبا يا أبا سعد على معلوماتك الجميلة، شكرا جزيلا. ووصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية للمطرب العراقي حسين نعمة، وسجلها حصريا لصوت الخليج جلسة خاصة. نسمع الأغنية على العموم سواء الأصلية أو الجلسة، ونتوقف عند الكلمة.

0: في كلمة هيسك صح؟ نسمعها كمان مرة.
1: وهيسك جريح بجروح.
0: هيسك جريح، ما معنى هيس في الأغنية باللهجة العراقية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع الآن وردة. وردة في طبعا أحباب طلبتها سعاد مقطع من تش محتاج.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: وهيسك جريح بجروحي،
0: وهيسك جريح بجروحي. في أبو راش أبو سعد بيقول لي كيفية نطقها، يعني بيقول أهيسك، هكذا تنطق يا أبا أحمد؟ أهيسك، شكرا. أو يعني أو ذاكر الجواب، شكرا جزيلا لك. إذن أهيسك هي تنطق بهذه الطريقة حسب رأي أبو سعد، مشكورا. سمعنا الكلمة، سمعنا الكلمة، ونذهب إلى عباس البليدي وأغنية فاي على حيكم، طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون متابعاً.

0: حيكون
1: فايت على حيكم عباس البليدي طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون استمع لما طلب وفي يعني أجوبة كثيرة وردت. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
2: وهيسك جريح بجروحي
1: وهيسك جرح بجروحي. كلمة هيسك ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وفي جواب شافي كافي من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين يقول فاطمة بنت العبيد العنزية من قبيلة وائل بن أسد إحدى أشهر حبيبات امرئ القيس وقد كتب فيها أشهر قصائده أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي وإن كنت قد ساءتك مني خليقة وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تغسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وهي مختلفة عن والدته فاطمة بنت ربيعة تغلبية. شكرا جزيلا يا أبا راشد عبد الرحمن من البحرين. شكرا جزيلا. نسمع سمعنا احنا كلمة في أغنية سمعنا. وديع الصافي أغنية يا حيف. هذا الموجود بالنسبة للمستمع الكريم اللي مصر هو بيقول أنه اللي هو خميس الغيلاني يقول صحيح نفس الوقت خاين يا زمان وديع الصافي. لم نجد وديع الصافي يغني خاين يا زمان ونفس الرابط عليها في صورة وديع الصافي ولكن اللي بتغني صباح. فأنت تأكد من المسألة يا أخي المستمع الكريم خميس الغيلاني من عمان. احنا العموم نسمع بنسمعك وديع الصافي لكن بأغنية يا حيف يا زمان وإن شاء الله تعجبك.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهذا عبال في أم حمد طلبت على ذوقنا، وين راحت؟ وين طلب أم حمد؟ طلبت عوض الدوخي على ذوقنا. عوض الدوخي مطلوب، إذا خيال سرى طلبها عادل ببشيت، وخلي معه أم حمد. أي تمت تلبية طلبك يا أم حمد. سمعنا كلمة في أغنية، نسمعها كمان مرة.
1: وهيسك جريح بجروحي
0: هيسك ما معناها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. من هو حبيبك؟ طلال مداح طلبها الشمالي.

0: مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: وهيسك جريح بجروحي.
0: هيسك. نشوف الأجوبة. هيسك. من الذي أجاب؟ أبو سعد ما أجاب ولا أجاب. ما أجاب مع العلم أنه يعني شرح أشياء كثيرة. طيب ننطلق إلى أهيسك اللي أرسل ريم. أهيسك يعني أشعر بك أو أحس بك. أهيسك هكذا تنطق يا أبا أحمد. أهيسك. هذه ريم اللي بعثها لي. هذه ريم اللي صححت لي. معلش الأسماء. معلش. آسف يا ريم. ريم اللي جاوبت لي. شكرا يا ريم. في سعاد من الكويت تقول شكرا أبو أحمد. شكرا لك يا سعاد. لا شكر على واجب, هذا واجبنا. في يعقوب الفيلكاوي يقول صباح الخير أستاذ. أهيسك أحس أو أهسك أشعر. أشعر بك صح. مين كمان؟ مازن. معنى أهيسك أي أشعر بك أو أحس بك صح. في سليمان شحادة يقول ممكن معنى الكلمة لها علاقة بالانتباه أو السمع أو بالوقت باللحظة الحالية الآن. هناك كلمة في بلاد الشام فلسطين والأردن شبيه بها ولكن معنى يختلف. هسة. وفي العراق هسة موجودة يعني الآن. الأم تهدد الأطفال هسة بقوم لك إذا ما بتنام مثلا. هسة. هسة في العراق بيستخدموها. في الأردن. في مين؟ وليد من مسقط يقول أهيسك بمعنى أشعر أو أحس بك أو أتألم. هذه هي من ألحان محسن فرحان, كلمات الشاعر العراقي الراحل جبار الغزي. كتبها عن قصة حب مؤلمة لم يكتب لها النجاح والزواج ثم اغترابه عن بلدته متأثرا بفشل الحب. من أجمل أغاني فترة السبعينيات لحنا وغناء وكلمات. شكرا يا وليد من مسقط. مين كمان؟ علي خاطر النجادي أرسل طلب أغنية طلبناها من الزملاء في الكنترول, إن شاء الله بنزلوها. كلمة هيسك باللهجة العراقية معناها أحسك أو أشعر بك. هذا جواب مين؟ هذا جواب أم أحمد من العراق. هيسك جرح بجروحي معناها أشعر بوجودك كجرح إضافي إلى جروحي. يا سلام عليك يا أم أحمد صح. مهابة من السعودية. هيسك تعني حسك أو شعورك, يقصد بها أن ذكرياتك أو شوقك أضاف جرحا جديدا يضاف إلى جروحي السابقة, حيث يصبح طيفه أو ذكراه كجرح إضافي يزيد من آلامه. يا سلام. أم حمد ما أجابت بس طلبت عوض الدوخي. حسن العجمي يقول صباح الورد وطلب عتاب. شكرا يا حسن العجمي إذا سمح الوقت, لأنه في عنا طلبات كثيرة اليوم وتأخرت في طلبك, فإن شاء الله إذا سمح الوقت إن شاء الله. الشمالي باللهجة العراقية يعني أحس فيك. أحس فيك باللهجة العراقية صح يا الشمالي. أبو آدم الزهيري يقول السلام عليكم, تحية لك. أهيسك جرح. أحسك جرح أو أشعر بك جرح, ومرات تيجي بسياق آخر. أهيس. أهيس يعني أسمع, وهي كلمة جنوبية بحتة. بالمناسبة لهذه الأغنية قصة وكيف كتبت وما حصل لشاعرها وشاعر الأغنية جبار الغزي. أبو آدم الزهيري حياك الله يا أبا آدم. أبو هيثم من مسقط معنى كلمة هيسك أسمعك أو أشعر بك. أهيسك أسمعك أو أشعر بك. في يعقوب الفيلكاوي أحس أو أحسك صح. أي معناها هيسك يعني أشعر بك أو أحس بك. والآن وصلنا للعشر والنصف موعد نوادر في كل أحد. كل أحد حنا بنبث نوادر. حياك من قال. شكرا لك. احنا كل احد الساعة 10:30 في نوادر. في لقاء مع محمود الكويتي. محمود الكويتي و نسيت اسمها، المذيعة العراقية الشهيرة الكويتية، مذيعة كويتية اللي أجرت معه اللقاء، أمينة، أمينة الشراح. شكرا يا أبو محمد، أمينة الشراح. نسمع، هو طويل اللقاء يمكن ربع ساعة، فالزميل عبد الله السادة ما قصر مشكورا، قسموا إلى نصفين يعني، فاليوم أو جزئين، اليوم نسمع الجزء الأول من هذا اللقاء النادر مع الفنان محمود الكويتي.
2: أبو شاكر، إيش رأيك بالأصوات الشابة اللي تغني الحين؟ الأصوات الشباب اللي غنون الحين.
3: شباب زين زين.
2: إيش رأيك فيه؟ زين. مو زين كذي شلون يعني؟
3: لا زينين.
2: من يعجبك منهم؟
3: يعجبني على الدوخي. الله يرحمه.
2: الله يرحمه. أيه. غيره من مثلا احنا، انا ما اقدر اعد لانهم
3: والله ما يعجبني حد الا عود دخول. يعني باقي زينين يعني، بس انا يعجبني
2: فنون
3: عود دخول.
2: اي ادري. أيه. هذا كفنان.
3: والتلحين احمد باقر.
2: احمد باقر. أيه. من الفنانين شبابنا اللي غنون الحين في اصوات يعني حلوه، ما في حد يعجبك؟
3: حلوه اصوات؟
2: اي
3: في اصوات كويتيه؟
2: اي الشباب اللي غنون. من يعجبك؟
3: ها؟
2: من يعجبك؟ كتعطيهم ألحان؟
3: أعطي أنا حق حمدان الساحر، أعطي إيه؟ حق خالدة، أعطي حق راشد السلطان، حق غازي، حق مبارك المعتوق، هذا
2: إيه؟ إيه؟ يعجبونك؟
3: زينين هذيلا.
2: زينين؟
3: إيه زينين.
2: وعندنا
3: مبارك المعتوق زين، وخالدة زين، وحمدان زين، كلهم زينين.
2: وغريد وعبد الكريم، وفي يعني وايد. هم انا طبعا خافتها يعني،
3: غريد زين، وعبد احمد عبد الكريم زين، وعبد الغادر هم زين. زينين
2: يعني زينين.
3: وابراهيم الصوره كلهم زينين.
2: الصوت حصل عليه تطوير ابو شاكر؟
3: تطوير انا لا ما اعتبره
2: انت ما بس هو حصل عليه تطوير؟
3: ها؟
2: حصل عليه تطوير؟
3: طوروه، اكو ناس طوروه.
2: طوروه.
3: اي
2: ما يعجبك ان انت تطور الصوت؟
3: لا تطوير لا.
2: ليش؟
3: ها؟
2: يعني مو زين؟
3: ما يعجبني التطوير؟
2: يعني لما تطور صورته يعني
3: الصوت يختلف. الصوت يختلف اذا طورته.
2: ايه؟
3: يختلف، راحت مزيته. عرفت شلون؟
2: ايه؟ يعني انت ما يعجبك تطوير
3: الصوت؟ انا لا والله ما يعجبني تطوير لا.
2: انت ما طورته؟
3: انا لا لا لا والله ما طورته.
2: لانه ما يعجبك؟
3: لا لو اطور يسبوني العالم.
2: ابو شاكر، انت قلت التقيت خلال سفراتك مع الفنانه الراحله ام كلثوم مع القصبجي. من التقيت معه بعد؟
3: بعد؟
2: مع الفنانين
3: والله
2: في بغداد مثلا.
3: بغداد؟
2: ايه.
3: منير بشير، جميل بشير، والله جماعه
2: الله يرحمه ناظم الغزالي.
3: ناظم الغزالي
2: التقيت معاه؟
3: التقيت وياه.
2: تعرف له اغنايه ولا لا؟
3: اغنايه؟
2: ايه حق ناظم.

0: كانت صلتك بالفنان الله يرحمه ناظم الغزالي؟
1: يعني بغداد تعرفنا.
0: يعني تعرف معرفة زينة ها؟
1: بغداد
0: اي. وكنت تقعدون تغنون؟
1: اي نعم.
0: اي ومن المطربين الثانيين؟
1: والله يوسف عمر كان الله يرحمه، بعد واحد توفى حسن خيوك يسمونه، يغني مقامات.
0: مقامات
1: يغني من الأوج يغني.

0: وشاكر نبي نطير للقاهرة.
1: نعم.
0: هناك من يعجبك من الفنانين؟
1: فنانين؟
0: ايه.
1: والله يعني يعجبني فريد الأطرش.
0: بس؟
1: ايه. وأم كلثوم؟
0: عبد الوهاب.
1: عبد الوهاب.
0: زين؟
1: ايه.
0: من الفنانات؟
1: فنانات؟
0: ايه.
1: أم كلثوم بعد أفضل غير أم كلثوم؟
0: حافظ لها شيء؟
1: ها؟
0: حافظ لها شيء؟
1: لا والله.
0: الغيرة مو حافظ؟
1: لا. غيرة؟
0: ايه. من حافظ؟
1: حافظ أظن ليلى مراد.
0: إيه ما يخاف نسمع.

نكمل إن شاء الله بقية الحديث مع محمود الكويتي وأمين الشراح يرحمهما الله في حلقة الأحد القادم إن شاء الله. وسمعت ماذا قال عن تطوير الصوت، يعني هذا رأي محمود الكويتي، أنه عملية التطوير ليست مسألة سهلة، تطوير خاصة تطوير التراث، الاقتراب من التراث يعني يجب أن يكون يعني بطريقة أو بعارف بمعنى التراث وأهمية التراث والحفاظ على التراث. في احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم الأغنية سهلة جدا، بس تعرفت خلاص معروفة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ووصلنا إلى نجاة الصغيرة، أغنية دبنا حبايبنا، طلبها محمد ماهر، مقطع يا مظلومين في الحب.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم اللي طلب بيقول يوجد أغنية للفنانة سليمة مراد قلبك صخر جلموت، غنتها أم كلثوم في جلسة في دولة الكويت، ويوجد تسجيل نادر. أذعنا هذا التسجيل. يوجد تسجيل نادر لهذه الأغنية بصوت أم كلثوم، وهذا الموضوع يوجد عند مقدم برنامج عراقي اسمه وليد حبوش، وهو يعمل حاليا في إذاعة الرابعة. أسف على الإطالة، تحياتي. هذا أبو آدم الزهيري. لا، أذعنا هذا التسجيل، وأذعنا برضو أم كلثوم لما غنت أغنية عائشة المرضى في بيت عودة المهنة، كان أو في كانت عودة المهنة موجودة. شكرا على العموم على الاهتمام، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها سهلة. فاطمة لهيبي طلبت شدولي الهودج للفنانة كروان.

فنانة سورية اسمها جميلة نصور. جميلة نصور مغنية سورية وعرفت باسم كروان، اسمها الفني كروان. ولدت في اللاذقية، انتقلت مع عائلتها إلى دمشق في منتصف الأربعينيات، انتسبت إلى معهد النجاح وهناك بدأت بالغناء وكانت تؤدي أغنية أسمهان. سنة 1945 شاركت في نادي الأطفال الإذاعي، ثم في كورس إذاعة دمشق، ثم التحقت بالمعهد الموسيقي التابع للإذاعة السورية حيث تعلمت العزف على العود والسولفيج. أطلق عليها الموسيقي الدمشقي مصطفى هلال اسمها الفني كروان. وتعد أغنية شدوا للهودج والله أو يلا من كلمات رفعت العاقل ألحان عدنان قريش هي بداية انطلاقتها الفنية، وزاد مجموع أغانيها في الإذاعة السورية إلى 400 أغنية. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع الآن خيال سرى، عوض الدوخي طلبها عادل بوبشيت، وطلبت عوض الدوخي أيضا أم حمد.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. اليوم طلبات كثيرة، بنحاول بقدر المستطاع نبث، يعني ما نستطيع بثه خلال الوقت المسموح. مروان نسمع مقدمة الأغنية الأول. ومروان سعيد طلب عنيد يا يابا لحضيري أبو عزيز.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ويا رسول البشائر سلام العبد الله طلبها علي وجداد.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في عادل ببشيت، محمد قنديل، المقدمة بين شطين وميا، صح. مين كمان؟ مين في مازن؟ المقدمة محمد قنديل بين شطين وميا، صح. محمد قنديل بين شطين وميا، هذا جواب حنان، صح يا حنان. في أبو عبد الوهاب، المقدمة لمحمد محمد قنديل بين شطين وميا، صح يا أبا عبد الوهاب. في مقدمة الأغنية بين شطين وميا، جواب أم أحمد من العراق، صح يا أم أحمد. أبو هيثم بين شطين وميا، أبو هيثم من مسقط، مقدمة الأغنية بين شطين وميا، صح. شوف الجواب النشاز، شوف، اسمعوا معي الجواب. علي وجداد، مقدمة الأغنية للفنان سعدون جابر، غلط يا علي. فاطمة، محمد قنديل بين شطين وميا، فاطمة الوهيبي، صح. تقول من كلمات الشاعر محمد علي أحمد، ألحان الموسيقار كمال الطويل. شكرا لك يا فاطمة الوهيبي. نشوف إذا في أجوبة أخرى، بس هذه الأجوبة. إذا بين شطين وميا محمد قنديل، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

إذن بين شطين ومية والأغنية اللي سمعت مقدمتها، شكرا لكم على تواصلكم. ونسمع طلب أم أحمد من العراق، يوم الأحد في طريقي لمحمد سعد عبد الله.

عبد الكريم عبد القادر له نصيب. طبعا أجلنا الهدية لحلقة قادمة لأن الوقت لا يسمح. أبو ليث كان طلب غريب لعبد الكريم عبد القادر.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، عائشة اللي طلبها علي خاطر النجادي. عائشة فنانة تونسية، أرسل برضو السيرة الذاتية الخاصة بها. مطربة تونسية اسمها عائشة، معروفة بعائشة الحبيب، والدة الفنانة ليليا الدهماني. هي من مواليد مدينة المرسى عام 1929. بدأت مشوارها الفني بشكل متأخر نسبيا في سن 29. عام 1958 تقريبا برز صوتها القوي الجميل الذي يشبه قامات عمالقة الفن التونسي. نسمعها عائشة في هذه الأغنية محلاها خزرة عينك.

0: أبو سعد من الرياض كان طلب يا نبعة الريحان لسليمة مراد.
1: يا نبعة الريحان غني على الولهان.

حسن العجمي من الكويت كان طلب جاني الأسمر لعتاب، هو اختار، قال اختار على ذوقكم، فاخترنا هذه الأغنية لعتاب.

وصلنا لأغنية الختام، طارق عبد الحكيم اللي طلبه عبد المؤمن القدسي، أبكي على ما جرى لي يا هلي. إذا معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات زميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

ما حصل له منشرى يا ناس روح انت كل من اللي على بالي خطر والحكم كله على العاشق خطر كم واحدا ما

طبيب وطبيب جاب لي طبيب وطبيب يسألني ويش

0: الأسرار. نغم على أوتار، معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تب تعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يسعد مساكم أعزائي المستمعين، ومساء نطل عليكم بالمود الحلو والرايق، ونستقبل بداية أسبوعنا وإياكم بالخير وعلوم الخير. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي آمر تدلل، واللي مستمرين فيه وإياكم على مدار ساعة كاملة من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية. من التقديم أنا جواها برشيد، وأيضا من التنفيذ والتنسيق زميلي أحمد عناني.
1: شنو هذا منو سكت هالناس؟

عساك على القوة منفذنا على هذا الدخول الجميل في هذا العمل الجديد بصوت الفنانة السعودية داليا مبارك والفنان العراقي محمود التركي. طبعا هذه الأغنية شنو واللي طرحت من أسبوعين تقريبا ما شاء الله حجزت مكانة كبيرة في الترند، وكذلك وسط تفاعل واسع مع الأغنية والكليب تحديدا اللي حمل توقيع المخرج بسام الترك. طبعا الفيديو كليب كان مختلف عن الهويات البصرية العادة منتشرة في السوشيال ميديا واليوتيوب بشكل عام. الأغنية طرحت في 18 مايو وإيقاعها كان حيوي وطاقة عالية جميلة واضحة على أجواء الفيديو كليب، واعتمد طبعا على البساطة المدروسة. هي من كلمات محمد الواصف والحان محمود التركي. سكتها الناس الكل عساك على القوة منفذنا، ونذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00 0974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر اللايف في برنامج إكس أو تويتر سابقا على @ الصوت الخليج FM.

نجح الفنان محمد شاكر ابن الفنان الكبير فاضل شاكر في لفت النظر تدريجيا إليه كصوت واعد، خاصه بعد نجاح اغنيه كيفك عفرائي اللي عملها دوتو مع والده فضل شاكر. ايضا حقق نجاح لافت في مسيرته الفنيه، خصوصا بعد ما فاز بجائزه الفنان الصاعد المفضل خلال حفل جوي أورد 2026 في يناير الماضي. وبالمناسبة محمد شاكر أطلق من أيام دوتو جميل مع الفنان سعد المجرد بعنوان القمر ديالي في أول تعاون بين الثنائي ليأتي تتويجا لمشروع فني تم الإعلان عنه من أواخر 2025. الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة جمانة جمال.

نستهل بداية حلقة اليوم مع المشاركات الجميلة اللي وصلتنا، ومشاركة من أبو لورا من مسقط. تحية لك يا أبو لورا، ويطلب لقيثارة الخليج الفنانة نوال يفداك القلب.

مستمرين معكم أعزائي، وننتقل من جديد إلى برنامج الواتساب ومشاركة من بغداد من سلافة. تحية لك يا سلافة، وتطلب لي سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد، علمني عليك، وتهديها لزوجها وليد. نستمع.

ننتقل من جديد إلى حسن العجمي، يعتقد من الكويت. تحية لك يا حسن، ويطلب من اختيارنا للفنان فتى رحيمة، واخترنا لك خلك سموح.

ننتقل إلى مشاركة من جاسم الهايس، تحية لك يا جاسم، ويطلب لي الفنانة أحلام يا ليل يا جامع.

عودة من جديد ومشاركة مميزة من عيسى الصليطي، تحية لك يا عيسى، ويطلب لي الفنان راحل كرامة مرسال متيم بالهواء.

عساك على القوة يا عيسى على هذا الاختيار المميز. عيسى ما شاء الله عليك اذنك طربية، الله يحفظك، يعني في اختيارات جميلة دائما ترسلها. عودة من جديد ومشاركة من عمان من خالد المحرزي، تحية لك يا خالد، ويطلب للفنان راحل عبد الكريم عبد القادر من بين الناس.

عودة إلى عمر العريمي، تحية لك يا عمر، ويطلب جلسة مشتركة دوتو مع الفنان سعد الفهد وعبد العزيز الضويحي في أحبك والقمر يشهد.

عودة من جديد لصديق البرنامج علي وجداد ومشاركة للفنانة شيرين جرح ثاني. بس قبل قبل لا نطلع بس حبيت أنوه المستمعين أن في طلبات جالسة توصلنا قبل وقت البرنامج. الطلبات اللي توصل قبل وقت البرنامج صعب أن احنا نلبيها لأن في محادثات كثير على الواتساب، فالأولوية للناس اللي أرسلت في وقت البرنامج فيعذرونا.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. تقبلوا مني كل الود والتحية، ونختمها بآخر طلب من راشد. تحية لك يا راشد، ويطلب لي الفنانة الراحلة ذكرى مقادير. إلى أن نلتقيكم غدا، كانت معاكم جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق أحمد عناني. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار، بداية جديدة وجميلة إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يوم جديد ويوم جميل إن شاء الله. ونحن كما ذكرت في كثير من الحلقات أنه نحن نصنع سعادتنا، نحن نبنيها، نحن نصنعها، نحن نكونها بيدنا. لا تأتي على يعني على على هودج مثلا، ولا تأتي على صينية من الذهب أو من الفضة، هي نحن نصنعها في داخلنا إن شاء الله، ونحن قادرون. السعادة فينا، في داخلنا. اليوم ذهبت إلى الطفولة، ذهبت وإياكم أو عزمتكم أو دعوتكم إلى الطفولة، إلى الألعاب الصغيرة. أتذكر زمان كانت أمي رحمة الله عليها عندما تخبز أو يعني تعمل في العجين، آخر قطعة عجين تظل عندها لا تكفي رغيف، فتعملها على شكل جمل وتحط ليها في الطابون، وما تنضج يطلع على شكل جمل. أفرح جدا تدهن عليها قليل من زبدة الغنم، ويعني هذه في الذاكرة. فاليوم بنروح على الألعاب، على خيل الخشب. خيل الخشب والفنان ناصر صالح، هي أغنية الاستهلال. نسمع.

خشب تذكريت اللي اللعب ياك العمر تذكري شوق الحنين تذكري شوق الحنين ياك العمر تذكري شوق

خيل الخشب، كلمات الشاعر عبد الرحمن الصديقي، وألحان الموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر، وغناء ناصر صالح. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي أم أحمد تكتب: في مهابة طلبت اسمع فريد الأطرش. سعاد طلبت فريد برضو، فسعاد معلش غيري لأنه مهابة سبقت وطلبت فريد الأطرش. أبو هيثم طلب الشو لمحمد فوزي. مازن طلب فايت على حيكم عباس البليدي. خميس الغيلاني طلب أغنية، بس مش واضح يعني الاسم في الأغنية. يا خميس الغيلاني من عمان بيقول: صباح الخير أبو أحمد، شو أخبارك، كيف صحتك؟ أقول له أخوي من فضلك أريد وديع الصافي خاين يا زمن. خاين يا زمن أغنية لصباح وليست لوديع الصافي، فإذا حاب تسمعها بصوت صباح من أهلا وسهلا. وديع له أغنية عن الزمن بس يقول يا حيف يا زمن، يمكن قصدك هذه يا حيف يا زمن، بس يا ريت تتأكد لي يا خميس الغيلاني، لك الشكر الجزيل. يا حيف يا زمن وديع الصافي، خاين يا زمن لصباح. الشمالي طلب منه حبيبك طلال مداح. محمد ماهر طلب دبنا حبيبنا مقطع يا مظلومين في الحب نجاة الصغيرة. فاطمة الوهيبي طلبت شدولي الهودج لكروان. عادل ببشي طلب خيال سرع عوض الدوخي. مروان سعيد طلب يا عنيد يا يابا أحضير يا أبو عزيز. علي وجداء طلب يا رسول البشائر سلامة العبد الله. وفي علي خاطر النجادي أرسل أبيات للشاعر العراقي زكي العلي. إن شاء الله يا علي خاطر النجادي. وفي المستمع الكريم المستمع الكريمة أم أحمد من العراق تقول: أطلب أغنية يوم الأحد في طريقي. يوم الأحد في طريقي، يوم الأحد، هي مش محدد المطرب، فعبد الله بيتصرف يعني. أم أحمد من العراق طلبت يوم الأحد في طريقي. في طريقي مش محدد المطرب، فأنت شوف وخبرني من المطرب اللي بغنيها، لأنه عدة مطربين بغنوا هذه الأغنية. قابلت واحد يوم الأحد في طريقي، قابلت واحد في محمد مرشد ناجي على أعتقد، في فيصل علوي بغنيها، في عبود الخواجة بغنيها، في مطلوب عبد الكريم عبد القادر طالبه أبو لبيب، بس مش محدد أي أغنية. أبو لبيب طلب عبد الكريم عبد القادر بس ما حدد أي أغنية. يا ريت لو تحدد أو إحنا نحدد يعني يا أبا لبيب. في عوض الدوخي مطلوب يا يوسف البلوشي من عمان. عوض الدوخي مطلوب، طلبوا عادل ببشيت، فبس خليني بكتب اسمك حتى يوم الأحد في طريقي. أغنية يمنية أبو محمد، أغنية يمنية. يوم الأحد في طريقي أغنية يمنية. طيب خلينا نسمع. طيب فريد الأطرش اسمع اسمع، طلبتها مهابة، ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد طلبت فريد وبعدين طلبت طلال، وطلال موجود فريد موجود. سعاد غيري، يعني أنت الظاهر ما سمعتي الطلبات وأنا بس تعرض أسماء الأغاني والمطربين. فطلبتي فريد وقلت لي غيري، طلبتي طلال غيري، لأنه الفريد طلبته مهابة، وطلال طلبه الشمالي منه حبيبك، فأنت غيري يا سعاد. في المستمع الكريم خميس الغيلاني، خلني بس أطلع الرقم. أيوة، في عبد الكريم عبد القادر، تحياتي لكم أبو أحمد. عبد الكريم عبد القادر، أي أغنية يا أبا لبيب؟ غريب. غريب عبد الكريم عبد القادر، غريب عبد الكريم. وفي حد ثاني طلب عبد الكريم بس متأخر شوي. مين كمان في ممكن نقول؟ صارحيني عبد الكريم عبد القادر، حسين الجابري. عبد الكريم مطلوب يا حسين، غير حسين الجابري، غير عبد الكريم. في شوف ريم طلبت طارت الطيارة، هي ميونس. محمد أبو سعد من الرياض يقول يوم الأحد في طريقي نسمعها بصوت عبد الرب إدريس، وهذا طلبي مع المستمعة. لا، المستمعة حددت محمد سعد عبد الله، طلبت محمد سعد عبد الله، فنسمعها بصوت محمد سعد عبد الله إن شاء الله. مين كمان في من عبد المؤمن القدسي طلب طارق عبد الحكيم، أبكي على ما جرى لي يا هلي. خليني عبد المؤمن القدسي، عبد المؤمن القدسي من اليمن طلب طارق عبد الحكيم، أبكي على ما جرى لي، طارق عبد الحكيم. ليش دائما المحب في يعني في تاريخنا الحبي، في تاريخنا الشعري، وفي تاريخنا الغنائي، المحب دائما يبكي ودائما مجروح ودائما مظلوم ودائما يئن؟ ليش الحب مربوط عندنا مش مربوط بالسعادة، مربوط بالنكد ومربوط بال يعني قيس بن الملوح وليلى مشكلة وفي الآخر ما تزوجتوش، قيس بن ذريح ولبنى برضو ظروف صعبة، كثير وعزة برضو مشكلة، امرؤ القيس صحيح امرؤ القيس ما اسم حبيبته او من هي حبيبته؟ امرؤ القيس، امرؤ القيس. طيب يا طيور الطائرة، هذا مين اللي غير؟ يا طيور الطائرة عزيز غازي من المغرب، يا طيور الطائرة سعدون جابر. خليني أكتب بس طلب عزيز غازي، يا طيور الطائرة سعدون جابر، أغنية جوال أيوب طارش. هذا من الذي طلب؟ اللي طلب صارحيني حسين الجابري، حسين الجابري جوال أيوب طارش إن شاء الله. مين كمان حتى كل ال بقول طبعا ريم تقول طبعا الحب حزن ونكد في مجتمعنا للمحرمون. والله لو عدنا برضو عنترة وعبلة يعني تذكرها وهو يقاتل، ولقد ذكرتك والرياح والرماح ونواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، يعني نزف وفي وجع وفي تعب وفي طيب. ولا ما زالت أغانينا بسمع حتى في عصرنا الحالي، في عصر الانترنت وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والآخرية والحاجات هذه، برضو في جراح وحزن ودموع وبكاء. طب ما تروح تخطبها وإذا وافقوا أهلها تسووا الفرح ومبروك ونبارك جميعا وخلاص، يعني ليش يلا معلش. خلينا نروح للأغنية التالية يا أبو عبد الله. محمد فوزي، الشوق طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبو سعد من الرياض طلب سليمة مراد يا نبعة الريحان. أبو سعد بتهيألي نكتفي بهذا القدر من الطلبات وأشكر الجميع. خلي أبو سعد طلب يا نبعة الريحان سليمة مراد. وفي فاطمة بنت العبيد من قبيلة وائل بن أسد بن ربيعة حبيبة بن القيس من أجمل النساء العربيات في هذا، والاسم الرمزي لها أتوقع سلمة. هذا من هذه مهابة، مش عارف المعلومة اللي عندك ولا اللي عندي غلط. حبيبة امرأة القيس مش فاطمة، فاطمة بتكون أم امرأة القيس، فاطمة بنت ربيعة أم امرأة القيس، لأنه فاطمة بنت ربيعة هي أخت الشاعر المهلهل زير سالم، شاعر المهلهل المهلهل بن ربيعة، أخته فاطمة بنت ربيعة أم امرأة القيس، لأن امرأة القيس خال المهلهل. حبيبة امرأة القيس اسمها عنيزة بنت عمه، اسمها عنيزة بنت عمه، اسمها عنيزة، أمه اسمها فاطمة بن ربيعة بنت ربيعة، فاطمة بنت ربيعة. طيب فيصل علوي، لا هذا أمر آخر. طيب ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. احنا اقتربنا من العاشرة، بس ما خلينا نتأكد بس من المعلومات اللي ذكرتها، ذكروا يعني تأكدوا منها وبلغوني. ما أعرفه أو ما قرأته أن فاطمة بنت ربيعة هي أم امرئ القيس وحبيبته اسمها عنيزة بنت عمه. علي خاطر النجادي، هل سجلت طلبي؟ نعم سجلت طلبك. وعلي خاطر النجادي أرسل أبيات، يقول اخترت أبيات شعر للشاعر العراقي زكي العلي: أدر الرحى هونا فقطبك واهن، والقمح عمرك والسنون مطاحن، وارفق بنفسك فالحياة مكيدة، والناس في فخ الوجود رهائن، مذ خطت الأقدار ما خطت لنا، نحن الطرائد والدروب كمائن، وبأول التكوين أنت مقيد، علقت بطينك للمصير براثن، علقت بطينك للمصير براثن، أو علقت بطينك للمصير براثن، ومن الحياة إلى الممات مسافر، لا شيء تعرف غير أنك ضاعن. علي خاطر النجادي، طبعا الشاعر هو شاعر العراقي زكي العلي. شكرا يا علي خاطر النجادي. أبو سعد من الرياض يقول أشهر حبيبة ومعشوقة في حياة الشاعر الجاهلي ابن القيس هي ابنة عمه فاطمة بنت العبيد العنزية، والتي عرفت ولقبت في شعره باسم عنيزة، وأمه اسمها فاطمة بنت ربيعة أخت المهلهل. طيب شكرا يا أبا سعد على معلوماتك الجميلة، شكرا جزيلا. ووصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية للمطرب العراقي حسين نعمة، وسجلها حصريا لصوت الخليج جلسة خاصة. نسمع الأغنية على العموم سواء الأصلية أو الجلسة، ونتوقف عند الكلمة.

0: في كلمة هيسك صح؟ نسمعها كمان مرة.
1: وهيسك جريح بجروح.
0: هيسك جريح، ما معنى هيس في الأغنية باللهجة العراقية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ونسمع الآن وردة. وردة في طبعا أحباب طلبتها سعاد مقطع من تش محتاج.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: وهيسك جريح بجروحي،
0: وهيسك جريح بجروحي. في أبو راش أبو سعد بيقول لي كيفية نطقها، يعني بيقول أهيسك، هكذا تنطق يا أبا أحمد؟ أهيسك شكرا، أو يعني أو ذاكر الجواب، شكرا جزيلا لك. إذا أهيسك هي تنطق بهذه الطريقة حسب رأي أبو سعد، مشكورا. سمعنا الكلمة، سمعنا الكلمة، ونذهب إلى عباس البليدي وأغنية فاي على حيكم، طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: حيكم.
1: فايت على حيكم عباس البليدي طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون استمع لما طلب، وفي يعني أجوبة كثيرة وردت. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
0: وهيسك جريح بجروحي،
1: وهيسك جرح بجروحي. كلمة هيسك ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، وفي جواب شافي كافي من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول فاطمة بنت العبيد العنزية من قبيلة وائل بن أسد إحدى أشهر حبيبات امرئ القيس، وقد كتب فيها أشهر قصائده أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تغسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وهي مختلفة عن والدته فاطمة بنت ربيعة تغلبية. شكرا جزيلا يا أبا راشد عبد الرحمن من البحرين، شكرا جزيلا. نسمع، سمعنا احنا كلمة في أغنية، سمعنا وديع الصافي أغنية يا حيف، هذا الموجود بالنسبة للمستمع الكريم اللي مصر، هو بيقول انه اللي هو خميس الغيلاني، يقول صحيح بنفس الوقت خاين يا زمان وديع الصافي، لم نجد وديع الصافي يغني خاين يا زمان، ونفس الرابط عليها في صورة وديع الصافي ولكن اللي بتغني صباح، فانت تأكد من المسألة يا أخي المستمع الكريم خميس الغيلاني من عمان. احنا العموم نسمع بنسمعك وديع الصافي لكن بأغنية يا حيف يا زمان، وإن شاء الله تعجبك.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهذا عبال في أم حمد طلبت على ذوقنا وين راحت طلب أم حمد طلبت عوض الدوخي على ذوقنا. عوض الدوخي مطلوب إذن خيال سرى طلبها عادل ببشيت، وخلي معه أم حمد. أي تمت تلبية طلبك يا أم حمد. نسمع سمعنا كلمة في أغنية، نسمعها كمان مرة.
1: وهيسك جريح بجروحي
0: هيسك ما معناها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. من هو حبيبك؟ طلال مداح طلبها الشمالي.

يعني شرح أشياء كثيرة. طيب ننطلق إلى أهيسك اللي أرسل ريم. أهيسك يعني أشعر بك أو أحس بك. أهيسك هكذا تنطق يا أبا أحمد؟ أهيسك. هذه ريم اللي بعتها لي. هذه ريم اللي صححت لي. معلش الأسماء. معلش. آسف يا ريم. ريم اللي جاوبت لي. شكرا يا ريم. في سعاد من الكويت تقول شكرا أبو أحمد. شكرا لك يا سعاد. لا شكر على واجب، هذا واجبنا. في يعقوب الفيلكاوي يقول صباح الخير أستاذ. أهيسك أحس أو أهسك أشعر. أشعر بك صح. مين كمان؟ مازن. معنى أهيسك أي أشعر بك أو أحس بك صح. في سليمان شحادة يقول ممكن معنى الكلمة لها علاقة بالانتباه أو السمع أو بالوقت باللحظة الحالية الآن. هناك كلمة في بلاد الشام فلسطين والأردن شبيه بها ولكن معنى يختلف. هسة وفي العراق هسة موجودة يعني الآن. الأم تهدد الأطفال هسة بقوم لك إذا ما بتنام مثلا. هسة هسة في العراق بيستخدموها، في الأردن. في مين؟ وليد من مسقط يقول أهيسك بمعنى أشعر أو أحس بك أو أتألم. هذه هي من ألحان محسن فرحان، كلمات الشاعر العراقي الراحل جبار الغزي. كتبها عن قصة حب مؤلمة لم يكتب لها النجاح والزواج ثم اغترابه عن بلدته متأثرا بفشل الحب. من أجمل أغاني فترة السبعينيات لحنا وغناء وكلمات. شكرا يا وليد من مسقط. مين كمان؟ علي خاطر النجادي أرسل طلب أغنية طلبناها من الزملاء في الكنترول، إن شاء الله بنزلوها. كلمة هيسك باللهجة العراقية معناها أحسك أو أشعر بك. هذا جواب مين؟ هذا جواب أم أحمد من العراق. هيسك جرح بجروحي معناها أشعر بوجودك كجرح إضافي إلى جروحي. يا سلام عليك يا أم أحمد صح. مهابة من السعودية، هيسك تعني حسك أو شعورك، يقصد بها أن ذكرياتك أو شوقك أضاف جرحا جديدا يضاف إلى جروحي السابقة، حيث يصبح طيفه أو ذكراه كجرح إضافي يزيد من آلامه. يا سلام. أم حمد ما أجابت بس طلبت عوض الدوخي. حسن العجمي يقول صباح الورد وطلب عتاب. شكرا يا حسن العجمي إذا سمح الوقت، لأنه في عنا طلبات كثيرة اليوم وتأخرت في طلبك، فإن شاء الله إذا سمح الوقت إن شاء الله. الشمالي باللهجة العراقية يعني أحس فيك. أحس فيك باللهجة العراقية صح يا الشمالي. أبو آدم الزهيري يقول السلام عليكم، تحية لك. أهيسك جرح، أحسك جرح أو أشعر بك جرح، ومرات تيجي بسياق آخر. أهيس يعني أسمع، وهي كلمة جنوبية بحتة. بالمناسبة لهذه الأغنية قصة وكيف كتبت وما حصل لشاعرها وشاعر الأغنية جبار الغزي. أبو آدم الزهيري حياك الله يا أبا آدم. أبو هيثم من مسقط معنى كلمة هيسك أسمعك أو أشعر بك. أهيسك أسمعك أو أشعر بك. في يعقوب الفيلكاوي أحس أو أحسك صح. أي معناها أهيسك يعني أشعر بك أو أحس بك. والآن وصلنا للعشرة والنصف موعد نوادر في كل أحد. كل أحد احنا بنبث نوادر. حياك من قال. شكرا لك. احنا كل أحد الساعة 10:30 في نوادر. في لقاء مع محمود الكويتي. محمود الكويتي ونسيت اسمها، المذيعة العراقية الكويتية، مذيعة كويتية اللي أجرت معه اللقاء. أمينة الشراح. شكرا يا أبو محمد. أمينة الشراح. نسمع، هو الطويل اللقاء يمكن ربع ساعة، فالزميل عبد الله السادة ما قصر مشكورا، قسموا إلى نصفين يعني، فاليوم أو جزئين. اليوم نسمع الجزء الأول من هذا اللقاء النادر مع

0: الفنان محمود الكويتي.
1: وشاكر، ايش رايك بالاصوات الشابه اللي تغني الحين؟
2: ها؟
1: الاصوات
2: إيه؟
1: الشباب اللي يغنون الحين.
2: شباب زين زين.
1: ايش رايك فيه؟
2: زين.
1: لا مو زين كذي، شلون يعني؟
2: لا زينين.
1: من يعجبك منهم؟
2: يعجبني على الدوخي. الله يرحمه.
1: الله يرحمه. أيه. غيره من مثلا احنا، انا ما اقدر اعد لانهم
2: والله ما يعجبني احد الا عود الدوخي. يعني باقي زينين
1: يعني،
2: بس انا يعجبني
1: يغنون
2: عود الدوخي.
1: اي ادري. أيه. هذا كفنان.
2: والتلحين احمد باقر.
1: احمد باقر.
2: أيه.
1: من الفنانين شبابنا اللي يغنون الحين في اصوات يعني حلوه، ما في حد يعجبك؟
2: حلوه اصوات؟
1: اي
2: في اصوات كويتيه؟
1: اي الشباب اللي يغنون. من يعجبك؟
2: ها؟
1: من يعجبك؟ كتعطيهم الحان؟
2: اعطي انا حق حمدان الساحر، اعطي
1: إيه؟
2: حق خالده، اعطي حق راشد السلطان، حق غازي، حق مبارك المعتوق، هذا
1: إيه؟ إيه؟ يعجبونك؟
2: زينين هذيلا.
1: زينين؟
2: إيه؟ لا زينين.
1: وعندنا
2: مبارك المعتوق زين، وخالده زين، وحمدان زين، كلهم زينين.
1: وغريد وعبد الكريم، وفي يعني وايد هم. انا طبعا خافتها يعني
2: غريد زين، وعبد احمد عبد الكريم زين، وعبد الغادر هم زين. زينين
1: يعني
2: زينين. وابراهيم الصالة كلهم زينين.
1: الصوت حصل عليه تطوير ابو شاكر؟
2: تطوير انا لا ما اعتبره.
1: انت ما بس هو حصل عليه تطوير؟
2: ها؟
1: حصل عليه تطوير؟
2: طوروا، اكو ناس طوروا.
1: طوروا.
2: اي
1: ما يعجبك ان انت يتطور الصوت؟
2: لا تطوير لا.
1: ليش؟
2: ها؟
1: يعني مو زين؟
2: ما يعجبني التطوير؟
1: يعني لما تطور صورته يعني
2: الصوت يختلف. الصوت يختلف، اذا طورته
1: ايه؟
2: يختلف، راحت مزيته. عرفت شلون؟
1: ايه؟
2: ايه؟
1: يعني انت ما يعجبك تطوير؟
2: انا لا والله ما يعجبني تطوير لا.
1: انت ما طورته؟
2: انا لا لا. لا والله ما طورته.
1: لانه ما يعجبك.
2: لا لو اطور يسبوني العالم.
1: ابو شاكر، انت قلت التقيت خلال سفراتك مع الفنانه الراحله ام كلثوم، مع القصبجي.
2: الله يرحمه.
1: من التقيت معه بعد؟
2: بعد؟
1: مع الفنانين.
2: والله
1: في بغداد مثلا.
2: بغداد؟
1: ايه.
2: منير بشير، جميل بشير، والله جماعه.
1: الله يرحمه ناظم الغزالي.
2: ناظم الغزالي.
1: التقيت معاه؟
2: التقيت وياه.
1: تعرف له اغنايه ولا لا؟
2: اغنايه؟
1: ايه حق ناظم.
2: اي اكو ناظم.

0: كانت صلتك بالفنان الله يرحمه ناظم الغزالي؟
1: يعني بغداد تعرفنا.
0: يعني تعرف معرفة زينة ها؟
1: بغداد
0: اي. وكنت تقعدون تغنون؟
1: اي نعم.
0: اي ومن المطربين الثانيين؟
1: والله يوسف عمر كان الله يرحمه بعد واحد توفى. حسن خيرك يسمونه يغني مقامات.
0: مقامات.
1: يغني مثل الأوج يغني.

0: مشاكر نبي نطير للقاهرة.
1: نعم.
0: هناك من يعجبك من الفنانين؟
1: فنانين؟
0: ايه.
1: والله يعني يعجبني فريد الأطرش.
0: بس؟
1: ايه. وأم كلثوم؟
0: عبد الوهاب.
1: عبد الوهاب.
0: زين؟
1: ايه.
0: من الفنانات؟
1: فنانات؟
0: ايه.
1: أم كلثوم بعد أصوات أم كلثوم؟
0: حافظ لها شيء؟
1: ها؟
0: حافظ لها شيء؟
1: لا والله.
0: الغيرة مو حافظ؟
1: لا. غيرة؟
0: ايه. من حافظ؟
1: حافظون أظن ليلة مراد.
0: إيه ما يخاف نسمع.

نكمل إن شاء الله بقية الحديث مع محمود الكويتي وأمين الشراح يرحمهما الله في حلقة الأحد القادم إن شاء الله. وسمعت ماذا قال عن تطوير الصوت، يعني هذا رأي محمود الكويتي، أنه عملية التطوير ليست من مسألة سهلة، تطوير خاصة تطوير التراث، الاقتراب من التراث يعني يعني يجب أن يكون يعني بطريقة أو بعارف بمعنى التراث وأهمية التراث والحفاظ على التراث. في احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم الأغنية سهلة، سهلة جدا، بس تعرفت خلاص معروفة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ووصلنا إلى نجاة الصغيرة، أغنية دبنا حبايبنا، طلبها محمد ماهر، مقطع يا مظلومين في الحب.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم اللي طلب بيقول يوجد أغنية للفنانة سليمة مراد، قلبك صخر جلموت، غنتها أم كلثوم في جلسة في دولة الكويت، ويوجد تسجيل نادر. أذعنا هذا التسجيل، أذعنا هذا التسجيل. يوجد تسجيل نادر لهذه الأغنية بصوت أم كلثوم، وهذا الموضوع يوجد عند مقدم برنامج عراقي اسمه وليد حبوش، وهو يعمل حاليا في إذاعة الرابعة. آسف على الإطالة، تحياتي. هذا أبو آدم الزهيري. لا، أذعنا هذا التسجيل، وأذعنا برضو أم كلثوم لما غنت أغنية عائشة المرضى في بيت عودة المهنة، كان أو في كانت عودة المهنة موجودة. شكرا على العموم على الاهتمام، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها سهلة. فاطمة لهيبي طلبت شدولي الهودج للفنانة كروان.

شروان فنانة سورية اسمها جميلة نصور، جميلة نصور مغنية سورية وعرفت باسم كروان، اسمها الفني كروان. ولدت في اللاذقية، انتقلت مع عائلتها إلى دمشق في منتصف الأربعينيات، انتسبت إلى معهد النجاح وهناك بدأت بالغناء وكانت تؤدي أغنية أسمهان. سنة 1945 شاركت في نادي الأطفال الإذاعي ثم في كورس إذاعة دمشق، ثم التحقت بالمعهد الموسيقي التابع للإذاعة السورية حيث تعلمت العزف على العود والسولفيج. أطلق عليها الموسيقي الدمشقي مصطفى هلال اسمها الفني، اسمها الفني كروان. وتعد أغنية شدوا للهودج والله أو يلا من كلمات رفعت العاقل ألحان عدنان قريش هي بداية انطلاقتها الفنية، وزاد مجموع أغانيها في الإذاعة السورية إلى 400 أغنية. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع الآن خيال سرى، عوض الدوخي طلبها عادل بوبشيت، وطلبت عوض الدوخي أيضا أم حمد.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. اليوم طلبات كثيرة، بنحاول بقدر المستطاع نبث، يعني ما نستطيع بثه خلال الوقت المسموح. مروان نسمع مقدمة الأغنية الأول. ومروان سعيد طلب عنيد يا يابا لحضيري أبو عزيز.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ويا رسول البشائر سلام العبد الله طلبها علي وجداد.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في عادل ببشيت، محمد قندير، المقدمة بين شطين وميا، صح. مين كمان؟ مين في مازن؟ المقدمة محمد قنديل بين شطين وميه، صح. محمد قنديل بين شطين وميه، هذا جواب حنان، صح يا حنان. في أبو عبد الوهاب، المقدمة لمحمد محمد قنديل بين شطين وميه، صح يا أبا عبد الوهاب. في مقدمة الأغنية بين شطين وميه، جواب أم أحمد من العراق، صح يا أم أحمد. أبو هيثم بين شطين وميه، أبو هيثم من مسقط، مقدمة الأغنية بين شطين وميه، صح. شوف الجواب النشاز، شوف، اسمعوا معي الجواب. علي وزداد، مقدمة الأغنية للفنان سعدون جابر، غلط يا علي. فاطمة، محمد قنديل بين شطين وميه، فاطمة الوهيبي، صح. تقول من كلمات الشاعر محمد علي أحمد، الحان الموسيقار كمال الطويل. شكرا لك يا فاطمة الوهيبي. نشوف إذا في أجوبة أخرى، بس هذه الأجوبة. إذا بين شطين ومية، محمد قنديل. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

إذن بين شطين وميه الأغنية اللي سمعت مقدمتها. شكرا لكم على تواصلكم، ونسمع طلب أم أحمد من العراق، يوم الأحد في طريقي لمحمد سعد عبد الله.

عبد الكريم عبد القادر له نصيب. طبعا أجلنا الهدية لحلقة قادمة لأنه الوقت لا يسمح. أبو ليث كان طلب غريب لعبد الكريم عبد القادر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عائشة اللي طلبها علي خاطر النجادي. عائشة فنانة تونسية، أرسل برضو السيرة الذاتية الخاصة بها. مطربة تونسية اسمها عائشة، معروفة بعائشة الحبيب، والدة الفنانة ليليا الدهماني. هي من مواليد مدينة المرسى عام 1929. بدأت مشوارها الفني بشكل متأخر نسبيا في سن 29. عام 1958 تقريبا برز صوتها القوي الجميل الذي يشبه قامات عمالقة الفن التونسي. نسمعها عائشة في هذه الأغنية محلاها خزرة عينك.

0: أبو سعد من الرياض كان طلب يا نبعة الريحان لسليمة مراد.
1: يا نبعة الريحان

حسن العجمي من الكويت كان طلب جاني الأسمر لعتاب، هو اختار، قال اختار على ذوقكم، فاخترنا هذه الأغنية لعتاب.

وصلنا لأغنية الختام، طارق عبد الحكيم اللي طلبه عبد المؤمن القدسي، أبكي على ما جرى لي يا هلي. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات زميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

القمر كم واحدا ما حصل له منشرى يا ناس روح انت من اللي على بالي خبر والحكم على العاشق خبر

0: عقرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.